شكرا لك بان سبا كم سارنا وفان ترون هيكو سعان وفانكا كاما من إلام تالي بوتي بان بجر إستاني باسي سنغا چالفا سنغتوان هيكو كيو إستاني بوتي بان بجارما بيكي كو خاني باني كو سمسا سمدان تطا بوتي بان پرادشيك أسطال كو سيوان بكفارما سايد بنا مدي سمچت ناك بانو هيكو كيو إستاني पोखरा महानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली